فن هسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطفضليس للدنيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيت ألا نتعيشي غنب السيف كارسن.

التسويق هادي بدون هاد اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدي الرد الخيق

الميزان سبع اسمد ليك سلن لقبرك مقار لمتو ليك سلون اقرانا كي ديرو السان وين يجوس انا كي قدار ليك عشقا ليك سون

الفن أساك قليليس لمية أدك صديوه وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس أروح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن.

شويق هادي بدون هادي سمو السوس بيكسر رحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس ناموداش يغجر نادي الخيق.

الله ورمت مغارين أما أنا ماشي دلفن فقني ياكم التورا أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أم سنيت غفتي الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرور خمس